0: ليخلي كده ما تيجي ما تسالي كده ما تدرس الصبح شوف تاكسي محمود ما في كان كون قدر شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين انا غادي اعطي واحد هذا واحد.
1: Même à Mazères-sur-Salette, on écoute Radio Galaxy sur 98.5 FM.